الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5

المعرفة ترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء نحكيها بالعربي كل يوم أحد ثلاثاء وخمس من 8-9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي بداية مختلفة الصباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

السوشيال ميديا عالم واسع وياخذك بعيدة، تفتح دقيقة تصير ساعة بلمح البصر، تشوف حياة الناس وتحس الكل ساقك، بس اللي تشوفه مو دائما هو الحقيقة الكاملة. الناس تنشر أفضل اللحظات اللي عندها، مو الواقع بالكامل. فقلل من المقارنات وزيد التركيز على حياتك، وحاول تاخذ الأشياء اللي تفيدك من السوشيال ميديا.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها

صباحكم محبة وطيبة، صباح الخير والعافية لكل أصدقائنا بكل مكان. معا نبلش مشوارنا لهذا الصباح بالعربية. الصباح هو مفتاح الروح، فاجعله جميلا بقلب نقي ومشرق وفنجان قهوة وحب وسعادة. صباح التفاؤل لكل متابعينا وكل مكان بالعربي. مشوارنا بلش معكم لساعة 9 عبر IUIBFM 101.5. بمشوارنا لهذا الصباح زوايا وفقرات مختلفة، من ضمنها راح يكون عندنا لقاء. هذا اللقاء نتعرف من خلاله على مهرجان مميز يناسب الأجواء الربيعية. خليكم على السماع ضمن الوقت اللي جاي. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي، الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر. تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وهذه تحيات مخرجنا عمر جهاده.

معنا صباحك عسرية ضمن بالعربي. خلينا نبلش بكتلة هوائية نادرة تهبط بدرجات الحرارة بالعراق. السيطرة على العراق كتلة هوائية نادرة تخفض من درجات الحرارة بشكل ملحوظ حسب التوقعات. وطبعا مثل ما أشاروا أنه أكو ارتفاع مؤقت اليوم الثلاثاء، بعد رح يجي انخفاض بدرجات الحرارة مجددا. وتعتبر هذه الكتلة الهوائية نادرة الحدوث بمثل هذا الوقت من السنة، وما شهدها العراق منذ عقدين من الزمن. على العموم طقس اليوم رح يكون غائم جزئي وغائم فوق المرتفعات الجبلية بالمنطقة الشمالية، وفرصة لتساقط زخات مطر تكون خفيفة. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تثير الغبار المتوسط الشدة بأماكن متفرقة من البلاد. درجات الحرارة ممكن تشهد انخفاض لعدة درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وانخفاض قليل بالمنطقة الشمالية. وخلينا ننتقل وياكم للمرور العراقية اللي كشفوا عن شروع المديرية بتنظيم آلية الحصول على إجازة السوق عبر إعادة رسم خطة الاختبارات المرورية بما ينسجم مع متطلبات السلامة المرورية. وحسب ما ذكروا أنه لاحظوا ارتفاع بنسب الحوادث المرورية بسبب قلة خبرة بعض الحاصلين على الإجازات للسوق، وهذا اللي استرعى أنه يراجعون الخطط السابقة ووضعوا آليات جديدة تكون أكثر دقة وكفاءة. المديرية قدمت مقترح متكامل إلى وزير الداخلية بعد ما شكلوا لجنة مختصة يدرسون واقع الاختبارات المرورية. ووافقوا، يعني الوزارة وافقت على الخطة الجديدة اللي راح تكون أكثر صعوبة، لكن تعتبر خطوة مهمة يعززون بها سلامة الشارع والحد من الحوادث.

ننتقل لبوق الشيطان اللي حذرت منه وزارة الداخلية، وهذا اللي أثار يعني موجة من التعليقات عند الناس خلال الفترة الأخيرة. وهذا التحذير يعني اللي إجا من وزارة الداخلية بشأن انتشار نبتة الداتورة المعروفة شعبيا باسم بوق الشيطان، أثارت اهتمام واسع بعد ما وصفوها بأخطر النباتات البرية السامة اللي ممكن تؤدي للتسمم أو الوفاة. وحسب المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن نبتة الداتورة تحتوي على مركبات سامة شديدة التأثير على الجهاز العصبي، وطبعا بها مواد يعني حتى حددوا بالضبط شنو هي المواد اللي تسبب الهلوسة وفقدان الوعي واضطرابات عصبية خطيرة لما يتعرض لها الشخص أو يتناولها بصورة غير محسوبة. وهذه النبتة طبعا حتى أنه صورها منتشرة، ممكن أنه تطلعون عليها أو تبحثون عنها، حتى إذا تواجدت بأي مكان تبلغون عنها. وهذا اللي طلبوا منه وزارة الداخلية، أنه تصنف عالميا من الأعشاب الضارة والنباتات الخطرة، رغم شكلها حلو بس لمسها أو استخدامها بشكل عشوائي إلى تأثيرات سامة على الإنسان، على الحيوان، وحتى على المحاصيل الزراعية. فلذلك يعني حتى يكون التخلص منها بطرق آمنة، بلغوا عن أماكن انتشارها على الرقم المجاني 911.

حملات رقابية متواصلة من قبل أمانة بغداد لمنع عمليات الرعي والجزر العشوائي داخل شوارع وأحياء العاصمة بغداد. أكيد تعرفون إحنا قريبين على عيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير مقدما، وبالتالي الأضاحي ويعني انتشارها هذا اللي ممكن أنه يحتاج متابعة مباشرة من قبل الجهات المختصة. أمانة بغداد ذكرت أنه ترفض بشكل قاطع عمليات الرعي للماشية والجزر العشوائي إلها اللي تتم داخل شوارع وأحياء العاصمة بالتزامن مع عيد الأضحى، واتخذوا إجراءات قانونية ضد المخالفين، من بينها يصادرون الأغنام والماشية المعروضة بصورة مخالفة، وطبعا راح تكون ضمن مزايدة علنية وفقا للقانون والتعليمات النافذة. أيضا مسألة الجزر العشوائي هذه أيضا متابعة من قبلهم، وأكو غرامات وعقوبات على الناس اللي تخالف القانون.

وعالسريع ضمن صباحك عالسريع نختم بانطلاقة جولة 36 من نجوم العراق بعشر مباريات ضمن هذا اليوم الثلاثاء. والجولة 36 طبعا من دوري نجوم اللي تنطلق يعني بالعراق لكرة القدم، ورح تكون عشر مواجهات مرتقبة تتوزع بين ملاعب العاصمة بغداد وأيضا ملاعب المحافظات المختلفة، وتستمر هذه المباريات على مدى يومين.

معنا إلى فقرة تفاعلية، من خلالها نتيح مجال لكل طلابنا يشاركونا ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد، وأيضا اللي يتابعونا ويسمعونا على الأثير على 101.5، وطبعا آرائهم تجاربهم مقترحاتهم راح تكون مفيدة جدا لباقي الطلاب.

هاشتاج طلاب ضمن بالعربي معنا الامتحانات النهائية. وطبعا الطالب مثل ما تعرفون ضمن الامتحانات النهائية يقول هالمرة راح أقرأ أول بأول ويفتح 120 سلايد الأول مرة يشوفها، وبعدين راح يشوف هواية من الأمور يلجأ بعدها للتلخيص للناس اللي ممكن تكون مركزة أكثر تنطيل مهم من عندها. وعلى العموم راح يكون قراءة سريعة لكل ما موجود ضمن المادة. وخلينا نسأل اللي تابعنا ويسمعنا من طلابنا ضمن الفاينل أو الامتحانات النهائية، كم ساعة تحتاج تقرأ خلال اليوم حتى تقدر تغطي أهم ما موجود بالمادة؟ ما رح نقول المادة كلها، شنو أكثر مادة ممكن تسبب لك أزمة وإزعاج وأنت تقرأها من الشخص اللي تعتمد عليه الكل حتى يشرح وينطي الملخص والمهم ضمن المادة؟ وشنو أغرب طريقة دراسة جربتوها وكانت ناجحة؟ ننتظركم 6 مكرر 2 9.

لأن الفاينلات هي مو بس امتحانات، هي مرحلة بقاء وانتقال من إلى، وطبعا إلى الأحسن. فبالتالي تحتاج من الطالب تركيز أكثر، أنه يكون واعي أكثر للمرحلة اللي يوصل لها، يكون مسيطر على المادة، يكون مغطي أهم ما موجود ضمنها، وأيضا يكون مركز على الأسئلة ويعرف يجاوبها بطريقة صحيحة ضمن الوقت المحدد. خلينا نسمع منكم ومشاركاتكم أكيد تسعدنا وتساعد باقي الطلبة أنه يكونون مسيطرين ضمن الامتحانات النهائية. خلينا نسمع من كل اللي تابعنا على 6 مكرر 2 9، وأكيد هاشتاج طلاب لهذا اليوم الامتحانات النهائية.

إذن متابعي مشوارنا الصباحي برفقتكم، وخلينا نروح للفقرة اللي من خلالها نهتم بصحتكم أكثر وبعض الأمور والعادات اليومية اللي موجودة بحياتنا نحتاج ننتبه لها أكثر. ممكن تعتبرها طبيعية بس تكرارها يسبب مشكلة لصحتنا، وهذه المشكلة نقدر نتجاوزها بشيء بسيط. مثلا كلنا بالبيوت أو اللي يحتاجون حتى ينتقلون من بيتهم لمكان آخر يأخذون وياهم الطعام بحافظات بلاستيكية. هذه حافظات الطعام اللي تحافظ على الأكل وتحميه سواء إذا جمدنا أو حتى أخذنا ويانا بانتقالنا من مكان إلى آخر. هذه الحافظات تحافظ على الأكل، بس هل من المعقول أنه تسبب لنا أضرار؟

طبعا ناس هواية تستخدم العبوات البلاستيكية أو الحافظات حتى تجمد بقايا الطعام وتحفظها بالمجمدة أو الفريز، لكن خبراء بمجال حماية المستهلك حذروا من أنه هذه الطريقة ما راح تكون الخيار الأفضل لكم صحيا. فهذه الحافظات البلاستيكية هي الأكثر شيوعا بالمنازل، وصوا بأنه نتحول منها إلى استخدام الحافظات الزجاجية أو الفولاذية لما نجمد الطعام، باعتبارها بديل أكثر أمان واستدامة من البلاستيك. ووضحت المنظمة أن العبوات الزجاجية أو الفولاذية المخصصة للتجميد راح تكون خيار متين وطويل الأمد مقارنة بالبلاستيك، لأنه البلاستيك ممكن يعني بمرور الوقت راح يكون هش، ولما يتجمد هذه الجزيئات اللي موجودة بالدقيقة من البلاستيك يعني راح تتحول إلى الطعام، يعني تسرب من هذه العبوة إلى طعامك. وإذا أنت من الناس اللي تستخدمها حتى تحمي بها الأكل على أساس أنه هي آمنة، يعني أنت مشتريها قابلة للتسخين أو آمنة لما سخنها بالمايكرو، فبالتالي هذا راح يزيد من تفتتها إذا استخدمتها بها الطريقة، ويرفع احتمالية انتقال هذه الجزيئات البلاستيكية إلى طعامك. ورغم التحذيرات شددت المنظمة أنه العبوات البلاستيكية طبعا بعد هي مناسبة للاستخدام اليومي بالتخزين أو التبريد، لكن مو هي الخيار الأفضل أنه تجمدون بها الأكل أو تسخنون بها الأكل. يعني مجرد تحفظ بها الطعام أوكي، بس أنه تستخدمها يعني تخلي بها الأكل وتجمده أو تستخدمها نفسها حتى تسخن الأكل خصوصا بالمايكرو، لا ما راح تكون هي خيارك الآمن والصحي. وبما أنه عندك بدائل جاهزة فحاول أنه تلجأ لها وهذا راح يكون أفضل. وإذا أنت مثلا تأخذها وياك إذا رحت مثلا على الجيم أو على شغلك أو على مكان يعني طلعت وأخذت وياك أكلك بهذه الحافظات مو مشكلة، بس تحفظ بها الطعام فقط، لا حرارة عالية ولا تجميد، الاثنين ممكن تسبب مرور هذه الجزيئات إلى طعامك. وبالتالي ذكروا أنه يعني هذه الجزيئات البلاستيكية راح تتواجد بالجسم وهي يعني نانوية جدا، فبالتالي تخترق يعني الحواجز اللي موجودة وتتفاعل بطرق يعني حتى لحد الآن يدرسوها مضرة جدا لجسم الإنسان. فهنا وصوا أنه واحد حتى يتجنب كل هالأمور ومشاكلها ويحافظ على صحته يلجأ للزجاج أو الفولاذ. إذن إذا تحب تحفظ طعامك فحاول تختار الأفضل إليك صحيا وأيضا لعائلتك، ونتمنى الصحة والعافية لكل اللي تابعنا ويسمعنا ضمن بالعربي AUIB FM. 3.

معنا ضمن بالعربي، وخلينا سوا ناخذ جولة ضمن الحرم الجامعي، نتعرف على آخر الأخبار والنشاطات ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد. بدءاً في مشهد يحمل الكثير من الرمزية والانتماء، شهدت الجامعة الأمريكية في بغداد مبادرة مميزة، حيث شارك طلبة الجامعة دفعة 2026 بمراسم غرس شجرة تذكارية ضمن تقليد جامعي يعكس روح الاستمرارية والأثر الذي يتركه الطلبة بعد رحلتهم الأكاديمية. الفعالية جامعة الطلبة الخريجين في لحظة استثنائية زرعوا الشجرة التي ترمز إلى النمو والصمود والطموح، لتكون شاهد حي على سنوات من التحديات والنجاحات والذكريات التي صنعتها الدفعة داخل الحرم الجامعي. وقد أكدت إدارة الجامعة أن هذه المبادرة لا تمثل مجرد تقليد سنوي، بل تجسد العلاقة العميقة بين الطلبة والجامعة، ومع مرور الوقت ستبقى هذه الشجرة رمزا حيا يحمل قصة دفعة 2026.

أعلنت الجامعة الأمريكية في بغداد عن انطلاق بطولة الميني كوبر UAB لرياضة الباتل، والتي تقام للفترة من 2 وحتى 4 من حزيران 2026، وهذا ضمن أجواء رياضية وحماسية تجمع مختلف أفراد مجتمع الجامعة. البطولة التي طبعا تشهد مشاركة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين وأيضا الخريجين، لجانب شركات شقيقة، ضمن فعالية تهدف لتعزيز روح المنافسة والتواصل داخل المجتمع الجامعي. تنطلق المنافسات عند الساعة 7 مساء وحتى 12 من منتصف الليل، وهناك إتاحة لمشاركة مجانية لمنتسبي الجامعة الأمريكية في بغداد. ونختم مع مركز التميز للإبداعي والتطوير ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد، الذي ما زال ضمنه باب تسجيل مفتوح لدورة اللغة الإنجليزية ضمن برنامج التعليم المجتمعي، وتاريخ بدء الدورة 31 من شهر أيار الحالي، وعلى مدى 12 أسبوع، وأيام الدراسة من الأحد حتى الخميس ضمن وقتين لك حق الاختيار بينهما، من 4 حتى 6 مساء أو من 6 حتى 8 مساء. وهناك خصومات متاحة طبعا المنضمين من الطلبة الجدد وأيضا المستمرين تقدر ب 20% حتى هذا اليوم 19 من أيار.

0: تحية لكل متابعي UIB FM 101.5. معا نعيش تجربة زراعية وترفيهية مميزة من خلال مهرجان خصص لهذا الجانب تحديدا لكل محبي النباتات والزراعة. راح نعيش هذه التجربة من خلال مهرجان التسوق الزراعي. وحتى نتوقف على أهم الفعاليات وما يتضمن المهرجان، معنا على الهواء مباشرة المهندس أبو ذر طالب، رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان التسوق الزراعي. أهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا، اهلا ومرحبا بكم.
0: نورت صباحنا استاذ ابو ذر.
1: اهلا وسهلا، اشكر رحم الله والديك جميعا. حقيقه مهرجان التسوق الزراعي هو مهرجان يهدف لتوعيه يعني المواطنين الموجودين في مدينه بغداد، باعتبار اكثرهم هم رواد الى متنزه الزوراء، ويقام في متنزه الزوراء.
0: نعم.
1: هدف لتشجيع العاملين في المجال الزراعي، مثل مجال المعدات ومجال الزينة ومجال تربية النباتات وحتى تربية الحيوانات في المجالات الزراعية كافة.
0: نعم.
1: وأيضا يعرف الجمهور بمدى أهمية هذه المفاصل، ويعرف أيضا الجمهور البغدادي على يعني الثقافة المتنوعة في هذا المجال. راح يكون ببعض المفاصل أنه بيع بعض المنتجات اللي يعرضوها.
0: إذن ماذا يتضمن أستاذ أبو ذر؟
1: مواد تستخدم في الزراعة، معدات ومواد تجارية زراعية وأزهار ونباتات وحتى يعني حيوانات، يعني ممكن أنه تنعرض في هذا، بالإضافة إلى تقنيات جديدة في العمل الزراعي تنعرض حتى يعرف الجمهور بالتطور اللي وصلت إلى العملية الزراعية والمعدات والأدوات الجديدة في هذا المجال.
0: طيب مهندس أبو ذر، ذكرت حضرتك يقام في متنزه الزوراء، الفترة التي يقام بها المهرجان تحديدا؟
1: يعني هو راح يقام من يوم الأربعاء، اعتبارا من يوم الأربعاء يوم 20، والخميس والجمعة والسبت 20، 21، 22، 23.
0: نعم.
1: 4 أيام من الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة 10 ليلا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني هي دعوة مفتوحة للجميع أنه ينضموا للمهرجان.
1: نعم نعم نعم، الدعوة عامة للجميع أنه يجون يشاهدون المنتجات والتقنيات ويتبع يضعون من يعني، وهو أيضا لتشجيع أصحاب الأعمال الصغيرة في هذا المجال، يعني يكون لهم يعني سبيل لمعرفة منتجاتهم ومعرفة معروضاتهم وما يمكن يقدموه في مجال العمل.
0: طيب هل هناك فعاليات أخرى راح يضمنها المهرجان أستاذ أبو ذر؟
1: هو يعني قلت لك انه فقط يعني معرض، يعني يمكن راح يكون بالمواد الزراعيه والنباتات الزراعيه، وايضا راح يصير ب يعني معرض للحرف اليدويه ومعرض ل يعني الحرف الشعبيه واليدويه والصناعات البسيطه اللي قائمه يعني على المواد الزراعيه، اضافه الى المواد الاخرى اللي ممكن انه يقدمها يعني الحرفيين او يقدموها اصحاب الاعمال الى يعني الى المجتمع.
0: نعم، هذه النسخه الاولى للمهرجان استاذ ابو ذر.
1: نعم ان شاء الله النسخه الاولى إن شاء الله إذا نجحت تتكرر دائما
0: إن شاء الله.
1: طبعا هو هذه الفترة أول شيء يعني الجو، صحيح أنا بدينا ندخل إلى باب الصيف، الجو بعد في مرحلة الربيع، ويعني النباتات والجو يساعد يعني الزوار واللي يعني الرواد اللي يجون إلى المعرض حتى يستمتعون، أيضا يعني يتطلب أنه يكون في وقت مناسب، وإن شاء الله هذا هو الوقت المناسب لهكذا مهرجان.
0: إن شاء الله يكون التوفيق حليفكم مهندس أبو ذر، وأيضا لكل القائمين نتمنى التوفيق لأنه يكون مميز بنسخته الأولى وإلى نسخ متجددة دائما. شكرا جزيلا.
1: إن شاء الله، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا بكم. يا
0: شكرا مرحبا. شكرا جزيلا لتخصيص هذا الوقت لبرنامجنا، كان برفقتنا المهندس أبو ذر طالب، رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان التسوق الزراعي.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.
1: سوا خلينا نروح للمورنينج باز ومجموعة من الأخبار اللي ترافقنا لهذا الصباح.

السماعات الجديدة اللي هي AirPods Pro رح تكون مميزة جداً بحيث تسمع وتشوف وتفهم. هذه السماعات هي من أبل مزودة بكاميرات، وطبعاً هذه النسخة هي مطورة وجديدة مدمجة، رح تكون مو بالشكل التقليدي المعروف اللي موجود بالهواتف الذكية. وظيفة لها مختلفة تماماً، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتفهم البيئة اللي تحيط بك. هذه الفكرة تمثل خطوة جديدة من استراتيجية أبل لتحويل السماعات من مجرد جهاز صوتي لأداة ذكية تقدر تشوف العالم اللي هو حول المستخدم وتتفاعل وياه بشكل مباشر. وحسب المعلومات يقولون أنه هذه الكاميرات ما تستخدم لالتقاط الصور أو الفيديوهات، راح تكون عبارة عن حساسات بصرية صغيرة الهدف منها تحلل البيئة اللي تحيط بمستخدم هذه السماعات. وطبعا بمعنى آخر، هذه السماعات ما راح تصير كاميرا يستخدمها يصور بيها، بس هي تساعده يعني من خلال الذكاء الاصطناعي أنه يفهم الأشياء اللي موجودة من حوله. طبعا حسب ما ذكروا أنه يعني راح تكون السماعات جزء من نظام ذكاء اصطناعي يفهم اللي أنت تشوفه مو بس اللي أنت تسمعه. ومثل ما تعرفون أنه مشكلة الخصوصية هي المشكلة العامة، اللي أنه يعني راح تكون الأشياء كلها هنا داخلة به الموضوع. فقالوا أنه المشروع بعد ضمن مراحل اختبار متقدمة، وممكن أنه تكون عليه تغييرات قبل إطلاقه الرسمي، لكن الاتجاه واضح أنه يحولون الأجهزة اليومية الصغيرة أدوات ذكية تقدر تشوف العالم وتتفاعل وياه. وإذا نجحت فعليا بحل هذه التحديات الخاصة بالخصوصية والطاقة، فراح تكون يعني هذه السماعات واحدة من أكبر التحولات بعالم الأجهزة القابلة للارتداء منذ ظهور الساعات الذكية.

وبما أنه نسولف عن الذكاء الاصطناعي، فسجلت هيئة الخدمات الوطنية لمكافحة الإدمان بإيطاليا أول حالة بالبلاد لشخص يخضع للعلاج والسبب الإدمان، وهالمرة الإدمان من نوع ثاني، إدمان على الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي. يعني لازم تحكي ويا الذكاء الاصطناعي. وطبعا هذه الحالة هي لفتاة عمرها 20 سنة بوحدة من مدن إيطاليا، ابتعدت بشكل كلي عن الحوار والتفاعل ويا البشر والناس اللي موجودين بمحيطها ولعدة أشهر طبعا. وبدل من هذا لجأت لبرنامج لتشات مع الاي اي اللي يتيح للمستخدم ابتكار شخصيات افتراضية وهو يتفاعل وياها. طبعا يعني هذه تعلم نماذج لغوية برمجية تفضيلات المستخدم وتضبط ردودها حتى تبقي منخرط لطول الفترة، يعني اللي ممكن أنه يبقى أنه يسولف ويا هذا يعني هذه الشخصية الافتراضية. وعلى العموم سجلوا أنه حالات هواية من الشباب راحت لهذا الجانب وأخذت هذا الجانب وبلشت به، بس مو لهالدرجة ولا أنه ينقطع عن العالم تماما مثل ما صار ويا هذه الفتاة اللي عمرها 20 سنة من إيطاليا. وشددوا الأطباء أنه حل هذه المشكلات ما يكمن فقط بتحديد وقت لاستخدام الأجهزة الذكية أو الهواتف وحتى الحواسيب، وإنما العمل مع أخصائي نفسي وطبيب نفسي ضروري لجانب أنه الأسرة تكون مشاركة، لأن هذا النوع من الإدمان غالبا هو من قلق أو من عزلة اجتماعية موجودة مسبقا، ما أجا من تلقاء نفسه، يعني أساسا عنده مشكلة خلته ينعزل عن عالمه.

وقبل ما نودع المورنينج باز خلينا نروح لتفسير جديد للغز الجيولوجي المرتبط بجزر برمودا بعد اكتشاف بنية صخرية ضخمة مخيفة ومخفية تحت قاع المحيط الأطلسي ساهمت بإبقاء الجزيرة مرتفعة فوق سطح البحر منذ ملايين السنين. هذا طبعا اللي ذكروا العلماء أنه اكتشفوا هذه الطبقة يعني اللي تكون خفيفة الكثافة رغم ضخامتها يعني موجودة أسفل القشرة المحيطية التقليدية للجزيرة. سمكها تقريبا 12 ميل وهذا اللي ينطيها القدرة أنه تطفو فوق الصخور الأثقل المحيطة بها. ووضحوا أنه الطبقة تشكلت قبل 30 ل 35 مليون سنة ولما صعدت صهارة ساخنة من أعماق الأرض وانتشرت أسفل القشرة الأرضية قبل ما تبرد وتتصلب وتبقى بهذا الشكل. البنية غير المعتادة تختلف عن النماذج البركانية التقليدية اللي تفسر عادة ارتفاع الجزر المحيطية، فما كل يوم أي براكين نشطة أو بقع ساخنة تدعم بقاء برمودا مرتفعة. ولكن اعتمدوا العلماء على تحليل بيانات اهتزازات الزلازل الطبيعية اللي سجلوها على مدى أكثر من 20 سنة بمحطة رصد زلزالية واحدة موجودة بالجزيرة، ومن خلال دراسة التحولات لهذه الموجات الزلزالية بين الطبقات الصخرية قدر الفريق يرسم خريطة دقيقة للبنية الجيولوجية لعمق تجاوز 25 ميل تحت الجزيرة. وذكروا أنه يعني برمودا يمثل حالة جيولوجية فريدة ما تتوافق ويا النماذج التقليدية لتيارات الوشاح الأرضي، وهذه النتائج ممكن توصل لعمليات جيولوجية عميقة لم تفهم بالكامل حتى الآن، لكن الدراسة ما استمر عليها.

إذن معنا عبر بالعربي لي أيو أي بي أف أم 101.5 تواصلنا مستمر. وقبل ما نكون ضمن أصل الأشياء خلينا بس نسلم على أحلى من يحتفل بعيد ميلاده كل عام، وأنت الوصفة الأجمل لحياة كل الناس اللي حبوك، أغلى بنت عم الغالية شيف سحر اللي وجودها يضيف نكهة فرح لكل أصدقائها وأهلها وناسها، لمساتها الساحرة اللي تصنع الأجمل دائما. صباح الخير والعافية حبيبتي، وعيد ميلاد سعيد. أكيد أمنياتنا بالسعادة والخير والتوفيق الدائم إن شاء الله، ودوام الضحكة الحلوة لأحلى وجه.

أصل الأشياء، قبل ما نختم مشوارنا لهذا الصباح راح نسولف عن النظارات. هواية نشوف ناس لابسة النظارات بعملها بحياتها اليومية، حتى أنه كان يعني كانت سابقا مجرد أن تكون طبية وتساعد الناس حتى تصحح بصرها، صارت اليوم من ضمن المكملات لأناقة الأشخاص. البداية كانت مختلفة، فبالحضارات القديمة كان الإنسان يعاني من مشكلات بالنظر، خصوصا مع التقدم بالعمر كانت القراءة والعمل الدقيق تحدي حقيقي بالنسبة لهم. المشكلة كان يعني اللي ما يشوفه بشكل واضح لازم يلجأ لوسيلة فعالة يصحح بها النظر. فالرومان يعني القدماء لاحظوا أنه أكو أنواع من الزجاج ممكن تكبر الأشياء. الفكرة بقت محدودة، يعني يستخدمون هذا الزجاج بس مو بالطريقة اللي إحنا نعتمدها اليوم. فبلشوا يفكرون شلون يحولوها لاختراع عملي لفترة طويلة. فأول نظارات عملية ظهرت بإيطاليا كانت بأواخر القرن 13 تقريبا، تحديدا بالبندقية أو شمال إيطاليا. طبعا ما كان أكو اسم محدد للشخص اللي وضع هذا الشكل للنظارات، لكن ينسب تطوير النظارات بشكلها يعني المعهود إلى حرفيين إيطاليين مهرة بصناعة عدسات وزجاج يقدر يعالج المشاكل بالنظارات. طبعا العدستين الدائرية البسيطة بدون أذرع خلف الأذن كانت هالشكل، يثبتوها بإيدهم يلزموها يلما يقرون وبعدين ينزلوها. بلشت بعدين صارت عبارة عن عدسة واحدة يخلون بها مثل السنسلة، ويعني يأخذها يقرأ بها ويرجع يضمها بجيبه، فمجرد استخدام بسيط يعني لعين واحدة ممكن. بعدها بدأت تأخذ تصاميمها اللي تثبت على الأنف وعلى الأذن، وصارت تستخدم وتطور لنظارات أيضا شمسية تحمي العين، لعدسات لاصقة ونظارات ذكية وغيرها من التفاصيل اللي دخلت بحياتنا اليومية. فتجاوزت موضوع الطب والصحة إلى الموضة والتكنولوجيا الحديثة. النظارات اللي تغير شكلها عبر السنين رجعت القدرة للإنسان التعلم والعمل والعيش بجودة أفضل ووضوح أحسن. قطع بسيطة وصغيرة من الزجاج كانت كافية تغير طريقة الإنسان ورؤيته لهذا العالم.

إذن نختم مشوار هذا صباح لي بالعربي عبر UIBFM 101.5 على أمل أنه نلتقيكم بخير إن شاء الله بصباحات مقبلة. تحية حلوة لكم من أسرة البرنامج: الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر، تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، هذه تحيات مخرجنا عمر جهاد.

الباسورد أو كلمة المرور، مو اسمك وتاريخ ميلادك. فكل حساب تسويه مو معناه لازم الباسورد هو الاسم أو تاريخ الميلاد حتى سهل تتذكره، لأن ممكن بعد فترة بسيطة راح تنسرق الحسابات وتنمسح الصور وينفتح الحساب برسائل غريبة. فهذه كلمة السر هي مو للزينة، هي درعك الحصين اللي يحمي حسابك، فخليه قوي متنوع وصعب التخمين. ولا تستخدم نفس الكلمة بكل مكان، ولا تشاركها ويا أي أحد.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

يمكن أنت موجود بنص ناس هواية زحمة بالعائلة أو بالشغل أو حتى بالشارع، بس تبقى تحس بفراغ داخلي، تحس أنت وحدك بهذا العالم كله. ومو بالضرورة الوحدة يعني غياب الناس، بس هي شعور بعدم التواصل الحقيقي وياهم. يعني العقول ممكن موجودة بجانبنا بس القلوب بعيدة. الغريب أنه مجرد لحظة صراحة أو سؤال حقيقي عن شعورك أو أنه تشارك كلمة من القلب تكسر هذا الحاجز اللي هو الوحدة، وراح تخفف شعور الوحدة عندك أكثر لما تلقي الإنسان الحقيقي اللي تقدر تكمل وياه.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

خان مرجان ذاكرة بغداد التجارية هو معلم تاريخي يرجع للعصر العباسي وموجود بقلب بغداد القديمة، شيد حتى يكون محطة للتجار وللمسافرين ومكان لاستراحة وتبادل البضائع والأفكار. هذا بوقت كانت ببغداد مركز اقتصادي عالمي، ويمثل الخان دليل على ازدهار الحياة التجارية والتنظيم الحضري ببغداد، وعكس دور العراق كحلقة وصل بين الشرق والغرب. والحفاظ عليه اليوم يعني نحافظ على هوية بغداد الاقتصادية والاجتماعية وعلى صورة مدينة عرفت الحياة والعمل والثقافة منذ أبعد العصور.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

لا تتجاهل أي ورقة تكليف بالحضور توصل إليك من المحكمة، لأن هذا التجاهل يوصلك لصدور أمر قبض بحقك أو محاكمة غيابية.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

من سهول دجلة والفرات إلى جبال كردستان الشاهقة، ومن صحاري الأنبار إلى دلتا الأهوار الغنية بالطيور والحياة البرية. هذا هو التنوع اللي خلى العراق ملتقى حضارات ومناخات مختلفة منذ آلاف السنين. فهذا الاختلاف والتنوع هو ثروة وفرصة للتعلم والنمو. حاول تكتشف بلدك وحاول تعرف العراق أكثر، زور هذه المناطق وتقرب لها أكثر، ولا تكتفي بالمألوف، فالمكان

الصحة كنز ما يتعوض، حافظ عليها بخطوات بسيطة، اشرب مي كفاية، تحرك يومية، وخلي نومك منتظم، ولا تهمل وجباتك الأساسية. فالعناية البسيطة اليوم توفر عليك مشاكل الغد، وتذكر أنه صحتك مو رفاهية، هي أساس لتواصلك بهذه الحياة.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: شعور ممكن يختبر الإنسان هو النجاح، والنجاح ما يجي بسهولة ولا هو قفزة مفاجئة، هو تراكم العادات صغيرة وقرارات يومية وصبر طويل. فكل يوم هو فرصة لك أنه تبني أفضل نسخة من نفسك، ولا تستهين بهذه الخطوات البسيطة اللي ممكن تصنع لك الفرق الكبير مع الوقت.
1: Oh boy.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: something I want to talk about.
1: هواية ناس تحب تتناول طعامها بترتيب معين، أو منهم إذا أطفال أو حتى يأخذوها عادة للكبر. يعني يبدأ الشخص بالطعام الأقل تفضيلاً ويترك الطعام اللي يحبه للنهاية مثل المكافأة. وهذه العادة إذا هي بسيطة تعتبروها تكشف عن طريقة العقل بالتعامل ويا المتعة والتأجيل وحتى المكافأة، فهو نوع من التنظيم الشخصي اللي ينطي لمسة خاصة لروتينك بتناول الطعام.

الكلام هو أقوى سلاح ممكن يستخدمه الإنسان، والكلام الإيجابي يرفع مستوى الدوبامين، أما السلبي فيرفع عندك الكورتيزول. يعني الكلام يؤثر فعلياً بالناس وبصحتهم وبعلاقاتهم، فاختيارك للكلام مهم جداً، لأن أنت بي تغير كيمياء الدماغ، سواء الكلمات موجهة للناس أو حتى لنفسك. اختار كلماتك بصورة جيدة، فمجاملة صغيرة ممكن تغير يوم شخص بالكامل، وأثر الكلمة الطيبة راح يبقى أطول بهواية مما تتخيل.

السلطات بالعراق 3، والدستور يوزع السلطة بين التشريعية اللي هي البرلمان، والتنفيذية اللي هي الحكومة، والقضائية يعني المحاكم. ففهمك لهذه السلطات راح يساعدك على متابعة حقوقك ومعرفة واجباتك.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
1: You know, everybody's been telling me what they think about me for the last few months. Maybe it's time I tell them what I think about.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العراق بلد الحضارات وبيه من الآثار والتراث الكثير، فما علينا إلا نحمي هذه الأشياء اللي تميز هويتنا العراقية. وأكو قانون لحماية الآثار موجود بالعراق يحميها من التهريب والإتلاف ويعاقب كل من يحاول يهرب أو يبيع هذه الآثار بطريقة غير قانونية. يعني بلادنا الغنية بالتاريخ والحضارة لازم نحافظ على آثارها، هذا واجب قانوني ومجتمعي، وإذا شفت أي أحد يتبع هذا الأسلوب ما عليك إلا أنه تبلغ عنه وتحمي آثارك.

قبل ما تشغل سيارتك وتتحرك، تأكد دائما من فحص التايرات والفرامل ومستويات الزيت والمي وحتى الوقود، وتأكد من أنه ماكو أي خلل فني، لأن هذا راح يأثر على سلامتك وسلامة الركاب اللي موجودين وياك.

مع بداية كل يوم استمد إشراقتك من الشمس وأشعتها، فعرض العين للأشعة بغضون 10 دقائق فور الاستيقاظ، لأن هذا راح يحفز عندك الساعة البيولوجية ويزيد من مستوى السيروتونين ويساعد على تنظيم مستوى الكورتيزول، والنتيجة مزاج أفضل، تركيز أعلى، وحتى نوم أعمق بالليل.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، هو عالم لغوي عراقي بارز ومتخصص باللغة العربية والنحو، وهو من أشهر المفسرين المعاصرين اللي ربطوا بين الدلالات اللغوية والنحوية وبين الإعجاز بالقرآن. وطبعا المنهج اللي اعتمده يتميز بالبحث في النحو الدلالي، أي كيف يخدم النحو المعنى ولا يكتفي بالقواعد الإعرابية الجافة.

عملك هو مو مكان للشغل وبس، هو مساحة حتى تتعلم التعاون والاحترام المتبادل. فحافظ على هدوءك وتنظيمك، لأن هذا يسهل عليك الإنجاز ويخفف عنك التوتر. فبيئة العمل الصحية إحنا اللي نصنعها، واللي تساعدنا على إنتاجية أفضل وسعادة أكبر إنا وزملائنا.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.